ومعك دخان وكل من فيكو حريد احترق. خد خد خد حطه ونام كسو اختمرك عكم اعدم صدام حسين صاحب اقسام حمي الدرب بس بسمح لوش ما تشرح ليش بلاش ما انام كسو اختم من امريكا وحلفاء الشام.